وده تملي تحت الرجل متفلي سألني سبب اللي في الكادر ده قلبي هتشوف اللي فيه بكروف وبنشيل غضروف مكي ما يمشيش ولا يتوف في احنا فاصل مش في الهرسك شاسك فشاك شغل ناس مش بتفكس مش بنزل تراكات مش بتفكس

الظروف خروف شوف السوق بنوكيو الفوز بدرار بنوكيو بدوس الزرار سوكيو بدوس الكبار.

مبقاش فارقلي لو بعد مني بعد بعتك جميل حقيني بمين يا قلبي ناصتني لا فارقلي حاجة هي اللي جاتلي.